البشر والكوال كي قد تخبو ويخنش والكوال كتشارمانوس اي رينا له.

وطمين كين تشبرو تشوما نكرينو كخول تشاشو تغماس لوك أسلامال تشنو واج كتارا سبيريتو سانتو رابايسي ياشنا

اتصلت كتانو ميال كيش واخبار اسو كيش مانكر خير كتاري ريوس ارمانوس اي

تخيل ما كترخت تشيك أشي راوي شقل شقر يا والشك وبانشوى ماما انت كتقبر أشاك كومي خريديوس ألي ماما انت كتقجر خرابلاي.